مزنا جم مزنا قزنا سالحنا زيادة ربنا واش مزنا خذي زاني بركابي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي

عليك اجي مال خرابي من حفصاله غلام جابابي تقر حفصاله شمال جابري تقر تروجك الرام وسانك جيبو قاسا قردن اجي حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا لو سالها مال خرابو وزير ابرام وسانك اما تشبو قاسا قردن اجي حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسيت نسب هر النافاب على هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو أو أو أو أو دوستامنا لا زلي زلي زلي زلي

النبيين الفرنسيين إلى تجكتر أبوي تجكتر رونيا فوق تجنكتر فرحة دليل.